0: كريمان كريمان ياسر زيد من وادم يسلزال خال لبدا
1: كبك ام جام جوجل تخو تخو ماغل سنترلو جارنا كو جوجل
0: وكلن من وادم يسلزال خال لبدا في سلسال في سلسال
2: لرجع
0: من وادم
3: Ibrahima Niass ñu ngi koy nuyu di ko ndokkel ak mbolé ñi nga xamanteni ñi nga top Serigne Mara Seck Khassida.

mawle lu daw ñu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla mana no ma way yaram waye kon bu xamul xam ci lu tax tag yonem war mo yalla xam yalla xam famu deg yonem ba war na ku ne ku len xam yalla bun xam ko ka yalla dana foy turi mamam maqariqim ak mujassat yu mu daade bo ba yalla min faydi bahril manawi ya mudimu lana kharatu sa nasma fil manshur ya yalla wal mawludul duri wal bari la jakaway walek manawi wal barsan ji yalla mira may kese yi ñew fi kage du fa ñew motax ma bolate sen mawlid ya yalla muhammadun khairu khalqil ay fi abadin yalla usalli halay dahra yalla muhammadun khairu khalqil ay fi abadin yalla usalli halay dahra yalla lawla ma kana mulkul ay muntasiman dunyan wa akhiran min al asman yalla had kana nuran wala lawhun wala qalamun wala samaa'un ma al amlak yalla ولا جنان ولا نار جيمي ولا عرش وفرش مها الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مها الأمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح جرت في زهن يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والأنس والأهجار يا الله فالكل من نوره رحمن أوجده لولا ما كانت الأفاف يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جميع جتنا أسقيتنا منه يون منك يا الله يا مولد المصطفى صرفت مسمعنا بسجر غير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا قصوتنا قدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا قصوتنا قدة الأنوار يا الله يا ربي عفوا بجاه المصطفى كرما واستروا يوبي في دارين يا الله واتر ندري المصطفى كرما دارا دار في مسجد منك يا الله وصل النبي تسليم علي به وروي روح بريان يا الله لما اراد اله نرس مالكنا تكوين النور رسول الله يا الله خلق ضوا فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله يحمل لي محمد ما لبن رنجام بوي سبال يا الله نمام تيوان غاسلام بن دم موغنا يا تيميري هدينا كي سدم يا الله مبن ليرجا كي كيرا يلوس لكو دف ملاو جناو لمسالو فوف يا الله sabal na fofé juroom ñaar fukki junni baat ca kaw garab da bi isnillahi yallah bur yalla jox ko fa mer atul haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba faw fa yallah batin ba dal li sujud ngir jal sa delu taxaw juroom yoon ñu duggal fa junni yallah juroom mi julli motax de su len mana ba ngir mo am la jekkal la jey loru gayalaw min nur rabbil wara anwaru kulli khad habl al qalaiq fil mariy yalaw anwar asabihi min nur kulli khad wa lam biya wa jami rusul yalaw leram ga jamuna leru rabbuhu diko war lumat bi 50 alf al ham yalaw leeram ba jaamuna leer ak rabbu o di ko war lu ma bi 50 alf al ham ya law bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu war ngir jaamu leer ak rasulullah ya law tafo wa tafo

بإذن الله إن يبنغنا سبحان خالقه هذا نوري الله ني ورد ور ألف ألف الهامي مبالك فل بالحمد والشكر وتسبيه الله مو يالله خول لير غا موي لخفر با نياك با ساب دي توك توك حياء منو يالله نيانتو توك ني جيدوي بابكر عمر عثمان شوم حلي ورنا يالله بور ديالو بيندا تي توك يويا وان جلسل ملائكه يا حرسك كرسي يالله والانبياء وجميع رسل والكرماء ولوي والخلم مغوسي يا الله بور يالا نا خلي مام غوغي بنال ماجيكم ما كان او سيكو لو دهر يا الله مناكو من انا لا لاي جيك بيند بو وير يا ربي يا خالق الاشياء يا الله مناكو ان لا اله لا شريك له الا الاله وحيدا بين يا الله محمد خير خلق الله في أبد سلالي إله الخلق يا الله بيالة دي رسول داي أحمدنا متي بغر دالي سجود فوفا يا الله سجود نتي ميرات فوفا يما تسجود مغل محمد أخيتم يا الله مبين حجنا أخي ولوري والهور والدور والولدان يا الله تبين جانم أتنغور وري وميور أكيشا جيريا أجانم يا الله يا لانغنا حليمم قوكي بندر دمفر مركي المؤمة أولو الحسم يا الله

يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسكنا إنس ولا جان وأنتم خير قوم للنبياء وجاه مبشرا من كلام من أي غرام وأعتر الندر المصطفى كرما دهرا بعرف شاشير من كيلو وصلي النبي تزيم علي به ورويره بريعان يلو دبل المخلف الليل المصطفى دخضه شاولا شغنيو في الكون يلو دبل المخلف فليرك مصطفى دخضه شاولا شغنيو في الكون يلو بوري الله بيننا ليرك مصطفى تبنول في الملك والملك تدر يلو ليرك بجيتو نلين كيميري جني بموي كيميري جني بموي أي جني يلو leeram da jaamuna leeru yalla ay million yu xel da jul noppu degul fofa yalla bur yalla sakal koy kiray leer yu ko wër yu marfu gak yar yu talu ngeene yalla kiray bi nek musa fay jaamu ay yat yat kiray bi ñu gëna tal la wésu yalla mawlid balim lim ci ay kiray dama la ko wax ak touré yonen ba jaamo fofa yalla حجاب خدرتي ربنا شمالكنا مهم ليرك رسول الله يا الله يونن بسخنا فتي ور فكي جوني بيات انيار جوني بيات تي تدو يا الله مولد بني لو فدا جاموك لم نكن سبحان رب هل سهني يا الله بام جيخالي لولي كيراي هي كبنتو بيون حجاب اسمتي في نور يا الله يونن بسخنا فتي دو فكي جوني بيات اكن جوني بيات غير جامو يا الله مولد بن لو فدا جاموك لم نكن سبحان هالي سر الكل يا الله نيكيلي كيرايا سو دغلو ما خو ما خم حجاب منتي في نور يا الله فوغيل جامو براما فكي جني بعد يسو لبول ليلة مولد بفايا الله مولد بن عيلا فردا جامو كلا من يكون سبحان الرافي هنا يا الله يا الله دبلو نيانا تيالي كيرايا كيري وارس أكرشي أوك ملكو تلاهي يا الله هجاب رحمتي مو يرمن يمجمو يرم سخنا الفتي ساتو آلاف فيا الله مولد بن عيلم فردا يا موك لم يكن سبحان رب روك رأي من لو لير إجاب سهادات أسر لجدك مويل تغفيت يونم فوفا يا الله لير إجاب سهادات أسر لجدك مويل تغفيت يونم فوفا يا الله رمات جرم يتجوني هك يمر لفام دي جامور أبو الولا من حالي الله مولد بني لن فدا جامو كلا من يكون زبان من لا يزال دهر الله دقل الهجاب كرامات ما وقف وغخم مويور كرامي رسول الله الله يونن بصبات آلاف يمر لفام هي دي جام برومم ورنا يا الله مولد بن عيلم فدا جامو كلا من يكون سبحان رب حكيم سمى يا الله هجاب من سلك مويسا ينن بسخ نفكم لما جروم بني جني أدفى يا الله هجاب من سلك ينن بسخ نفكم لما جروم بني جني أدفى يا الله مولد بن عيلم فدا جامو كلا من يكون سبحان ذي الملك والأملاك يا الله حجاب يونن حجاب إدايات أصل لك يدك ما يرجو بقيت يونن فوفا يا الله يونن حجاب إدايات أصل لك يدك ما يرجو بقيت يونن فوفا يا الله جروم جن لا فوفا كاد يمخم بيام خالق نور الحرسي يا الله مولد بن لم فدا جاموك لم نكن زبان نزل سوى الكرسي يا الله يا نبي
babu lu bowati la tabbi kërëm moy pey ba yor booti yonem fofé law ñenantu jooni law fofé ki at yu ma xam li jaamu bur yalla leer yey jolli yalla mawrid bané la fa da jaamo ci laminukum subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafatihi hul ya dana la ko wax ngol magawus nako jël kharba ya yalla yonam ba saxna ba tay yonam ba saxna ba ki yak ñetti jënu yu mat bu yalla yokal ko bay maqam ya yalla yonam ba saxna ba ki yak ñetti jënu yu mat bu yalla yokal ko fay maqam ya yalla mawlid ban yalla fa da jamo ki lamiñu kun subhanahu malikul khudus ya yalla hijab taahati rabbil arshi mom la jatek moy pey baru ya di topante fa yalla yonen ba jamuna foge ñaaru junni beat bu yalla nangul ko nangul xet ya yalla mawlid ban yalla fa da jamo ki lamiñu kun subhanahu rabbil khadimin daimin law kibir hijabu shabati la milat diram xet bi kibatin worna ya yalla yonam basax na fa junni yad bi lay kasabin bisni rabbil wara mahbudu ya yalla mawlid ban yalla fa da jamo ki lamiñu kun subhanal malikul mahbudu ya yalla kiray mawlidihil bari fi lañu yam kiray khairil wara yartil ba ya yalla wa atarin nadari al mustafa karaman dahran bi arfin sasim min ka ya law wa salli an nabiy taslim halaybi wa rawiru bi rayan ya law dalu ma wa khala gana kiraya ya mu

0: يمهو بهر من البهر فو خل بهر يا الله
1: يا نبغو جي راكو فيلم جروم نانت في البري يا الله يا نبغو جي جي كاي راكو فيلم جروم نانت في البري يا الله لو لير جي كول بلير مصطفى دوجي كي جي جي لير نغنيل يا الله يا الله نور نهلا نوري من نوري نغيرنا لنوري من نوري انوار يا الله في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته جي جي يا الله بحر الكرامه ما بحر الشقاوه ما بحر الهدايه نوفي صنفا يا الله بحر سبادي وبحر حكمته وبحر معرفة ما إلى بويا الله كرب نجول ما كخوشي جي جلير بزر ديوال كمو ميلي رب الحرسي يا الله بوري الله خينا كو يلبل نخ مو توك كي يو كي ميري كي نيغي تك نانت يا الله بوري الله خينا كو يلبل نخ مو توك كي يو كي ميري كي نيغي تك نانت يا الله هو العيل بابخكد في الانبياء وم من الولوف ورسل الله يا الله بردل بنات تليرم قوك جوارة وماء بهر وكل الهين يا الله بردل بنات تليرم قوك جوارة وماء بهر وكل الهين يا الله وسمس والخمر أسنى وكوكب ما الهواي والنور الكلي يا الله والدر والأرز والعقود كبدا كسى السماوات والأرض ما يا الله بري الله دلو نكس ليرم كي يبوارس مسافايات بإذن الله يا الله وحترين ندر يا المصطفى كرما دارن بأركن سزين يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورويرو بريان يا الله دغل الماخلا نبور دف لير اك فمو دو تبي يا الله يا اك نامام يا الله فبلك زاهر با نيو لير شاد ما كات لا وخنا باتم لا جال يا الله يا الله تخينا لير غ دوغل سي بلام بي كارس زبينا الفن من الاهوان يا الله ليرم كساخ فجروم نيار فك جيبني بيات ليرم ندون يم واخران بابا يا الله بور يا الله ورويا اسين ليري يبارس ني جام ليرك رسول الله يا الله ورنا نيارس الف الف عام جيني جيني بيات دي خوتا ليرك رسول الله يا الله ورنا نيارس الف الف جيني جيني بيات دي خوتا ليرك رسول الله يا الله nya xol ko nya lank xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len baba ya allah ko xol to mustafa baba asal du ko gis dunya lu akhiram te gantil ya allah ya allah nya raw ke rok la nya raw nya

نقتل بيت فلي تشوجا سيلا متك يا فان واريا اك بن مال جمانيو تشوجا سي ادر ار بوبام بايلو نيل مكامونون نيل مكامونون حسن يونيت كلاي خلاري وسخنا لي دون.

سين القرآن نملس قرآن يا أحمد مو قرآن يا الله مو ينب كبني جملين كمو كجوا ملاك عجني مو ينسي تي الله مو ينب كبني جملين كمو كجوا ملاك عجني مو ينسي تي الله مو ينب كبني

التهبت الله الدكام جلاو خير العالمين موم صفاك مروتاك زمزم تمو كجوغو التهبت الله

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara da na la jéggel da na la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi da na genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: anzab tawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ موني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي الثناء به وبالاسلام ولتعفس كل ان المرام
3: سيرين بي دا فا واخني قصيدة دا نا ييغالي مريد بوي تربيه سي سونو بروم خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه
1: غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما احصيت من لم يعبد
4: شوف من دابا بغي نين كي واخ واخ دي موي من كيت نك لا من ما وجه الله يا دونك ني غد البال خل دبي من ما ني واخ واخ دي كون من ماي ني ني كاي نيت لي ني لاهي ñakoy deg bam jaral len di ñak seen ala la joy ñoy ñu sax len ci loolu di rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yëb
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqaka ma abna
3: sëriñ bi wax na sama qasida yi da fay dakk sheytaan idha katabtu aw qara'tu halwala iblisu fawran ma'a man taqawwala sa bu ma bindé mbama jang iblis day daw num gëna gaal
1: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa azkur kubya
2: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad qad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xassit
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: riñ touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: rudama ka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'min wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yekati le saw tur dana la la taxel leral la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xalam wasrah sadra nang ko leral abdur
1: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكن
7: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي بركه سما مبيندي يي غا دي سي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
1: نافاي دايبليز كاي ابدا visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: مسرك وجعل الباقي سواء القدر وليس تنالي سواء القدر فالدنيا الباقي جزاء بربا وليا كان بالذي ليعبا نسوني وليس مني ينسق وإني به ملام سوى يقول لي ولا
1: neexna bari na jeureujeuf ma ngi ci doon beggal bu baax serigne papa ciubu momule diko ndokel la di ñaan yalla defal ko tawfiq jeureujeuf ciubu mom day beggé serigne abdul khadir jili drama ci lu yaatu lol tubarkallah montra ay ci sa sonu dañuy am bekté ay ci diko yobanté ci lu yaatu lol ta am solo 88 628 1337 nu joko kon ñu deglu serigne khadim gey 88 628 1337 88 628 1337 ñu joko serigne cheikh fall mang koy beggi bu baakha baax fall dongo mang ngi lay ñaan na tawfiq ak tay cheikh ayang ci jam ya jeuf fall sa jangi de khadim

أسر الحيبة في كل ساحات أتيتك اليوم ضيفا أطلب النار دا رب البرايا الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

0: serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana di jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len
1: أنزلتموراً بزيادة كل من ليس يكون محسناً يا ذا الزمن
2: قصيدة مو غنى كاوي لودول القرآن الحديث لودول القرآن الحديث قصيدة غنى ماك سيرين بي موكو ورحمني وفاقت غير القرآن والحديث
1: وفي به وبالإسلام والتعفش كل أن المرامي
3: سيرين بي دفوحني xassida dana yeggale murid buy tarbiya wu ci sunu borom xatiya yusiru murid at-tarbiya li zil jalali wa murid at-tarqiya
1: ghuddi as-salata wa as-salama abada lahum kama khsayta man lam yambuda
4: gassof mo dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man ñu picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya dong xé ñu ko dey dal xel dëgg mo man ni wax wax jere kon man may ni ni koy net li ni laay ni koy deg bam jaral len di ñek seen alal ak joy ñoy ñu wax sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yob
1: ni ayatin wa qitmati taqabbara
2: qasida day yagale ci yalla day yob ci yalla tawassul aqdami ilallahi abidan ila khalwatin الله أبقى كما أبنى
3: سرين بي وحنا نسمى خسيدة يدفع داق شيطان إذا كتبت أو قرأت هرولا إبليس فورا مع من تقولا ساب ما بنده ما مجانا إبليس لي دون نمك لقاء
1: أغضب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تشديم واشكر قبيا
2: ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خط سنتبعني نبندم ليعلى جنب بغي كمبولا بندقاء باح يب lolu day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wala li wa shabi al kiram
5: serigne touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqul la yamtari fihi nabih yahqul sama minni mi di sama khasida yi ci lawhi al mahfuz la len tokhal
1: rudama ka ida hida ya man abadi bi mughdidi hida
6: gannaaw neena yusuf qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xassida bi dana la meena agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mu'mina
3: xassida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkati la saw tur dana la la sa xel leer na la sa xol fa sax liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkati ak awturam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al-am kalam washrah sadra nang ko leer al-abdur
1: madada man mate yaqul kun yakun
7: bat jamu bi wajh
1: ya man yuqawwidu
7: andak yaka
8: asiru ma al-abrahina asira وزن

ابنك ما يسرني ابدا مع كونك اني راضيا عني في النسمه والعلم يا رب العالمين اخذني بك عن الحرب بعد ربي صلى الله عليه وسلم مستعصى نزوري يا كوني عبدك العرس

0: الشيطان الأربع نبي صلى الله تعالى عليه وسلم
1: وَالْكَافِرُونَ يَلْكَافِرُونَ